مرحبا بك في راديو معجزة، معك حكيمة في برنامج دوق ومحلاه. سلام ونعمة المسيح معكم من برنامج دوق ومحلاه. دوق ومحلاه كله عبارات وآيات وتأملات من كلمة ديال الله، والشهوة ديالنا هي أننا نجلسوا ونسمعوا الله شنو كيقول لنا، نسمعوا شنو اللي كاين في كلام ديال الله وفي كتاب ديال الله. في سفر الأمثال إصحاح 10 والآية 25 كتقول الخوف ديال الشرير كيجي عليه والشهوة ديال الصديقين كتعطى لهم. فهاد الآية كاينين جوج حوايج، كاين خوف الشرير وكاين الشهوة ديال الصديق. غادي نشوفوا الخوف ديال الشرير. كما قالت الآية خوف الشرير يأتيه، يعني يجي عليه الأمور اللي كيخاف منها الشرير واللي ما كيكونش باغاها ترى هي اللي كتجي عليه. وشنو اللي ممكن يكون خايف منه الشرير؟ ألا وهو أنك تكون ممتلئ وتكوني ممتلئة بالنور ديال المسيح، تسلكي في القداسة دياله، في الحق دياله، في الأمانة دياله، في استقامة ديال الله، ويكون قلب ديالك ثابت ما كيتزعزعش حتى واخا تسوء الأمور ويطرى الليطرة. حيث الفرح ديال الشرير هو أنه يشوفك مهزومة ومكسورة ومهرسة وفاشلة، لكن الوعد ديال الله أنه يبطل المشورة ديال الشرير. كيقول في مزمور 112 والآية 10 أن الشهوة ديال الشرير تبيد. شنو هي تبيد؟ يعني ما تبقاش، تموت. الشهوة ديال الشرير أن كل ما كيتمناه وكيخطط له وكيشتاق أنه يشوفه يتعطل ويباد، ما يبقاش. الشهوة ديال الشرير بكل تأكيد هي الشر، لكن الله يبيدها، يقتلها، ما تبقاش. وكل ما كيخاف منه هو اللي كيطرى عليه. لكن الشهوة ديال الصديق مكتوب أنها تمنح، يعني تعطى. وشنا هو الصديق؟ الصديق هو اللي كيتشهى وكيتمنى ويشتاق ويتوق لوجه الله ولطلب الله في الحياة دياله. اللي كيتشهى الصديق وكيتمناه وكيطلبه وكيشتاق ليه وكتوق النفس دياله ليه، هاد شي هو اللي الله موجدو ليه وكيجازيه بيه. وهذه هي اللي الآية اللي غادي تعطى ليه. شنو ممكن نقوله على الصديق ولا على الشهوة ديال الصديق؟ هو كله صدق وبر وطلب الملكوت ديال الله، وماشي غير طلب الملكوت ديال الله، لكن طلب ملكوت الله هو الأول. عاد الحوايج اللي كيشتاهيها يقول يا ربي اعطيها لي، اعطيني يا ربي في الأول ملكوت ديالك ومن بعد عاد داك الشيء الآخر. والله كيقول له اطلبوا ملكوت الله وكل هذه تزاد لكم، يعني اطلب الملكوت ديال الله في الأول، أما داك الشيء الآخر اللي انت باغيه أنا غنزيدو لك. ماشي أحسن من أنني نطلب حوايج ليا وما ناخدش وما نوصلش للملكوت ديال الله؟ لكن أنا بغيت نقول له يا رب في هذا الوقت هذا وفي هذا التأمل هذا أنا بغيت الملكوت ديالك يا رب، كما أنت قلتي لي، قلتي لي نطلب الملكوت ديالك وما تبقى أنت غادي تزيدو لي. في مزمور 145 والآية 19 كيقول أن الله كيرضي اللي كيخافوه وكيسمعوا التضرع دياله، كيسمع التضرعات ديالهم. وعد من وعد الله من الوعود الإلهية الرائعة في حياتنا هي المخاوف ديال الشرير، والشهوة ديال الصديق راه كتعطاليه. لكن السؤال مهم هنا هو واش كتشهى؟ واش كتشهاي؟ واش كتطمحي؟ واش كتشتاقي؟ واش كتوقي بحسب قلب ديال الله؟ بحسب ما كتكون الشهوة ديال قلبك وبحسب القلب ديال الله؟ بحسب ما غيعطيك الله. هذا هو الوعد ديال الله لك. على داكشي الدعوة ديال الله لنا اليوم أننا نتشهاو في هاد الأيام، نتشهاو أننا نكونوا مع الله ويكون عندنا حدود لاشتهاء القلب ديالنا الحوايج اللي هي في العالم ما نتشهاوهاش، لكن نتشهاو حضور ديال الله، الوعد ديال الله، وهكا الله هو غادي منحنا وغادي يعطينا كل ما كنتشهاو فيه. صليوا معايا هاد الصلاة
نختموا بها الحلقة ديالنا اليوم، ونقولوا له أيها الأب السماوي أنا كنشكرك لأجل الكلمة ديالك والوعد ديالك الرائع والصالح. أنت يا ربي أنت صالح وأنت رائع. أنا كنشكرك على الشهوة ديالك ليا أنني نشتهي طلب حضور ديالك، وكنشكرك يا ربي يسوع لأن الشهوة ديال الشرير تبيد وكتقتل. شكرا يا ربي على القلب اللي كتعطيني يا ربي، شكرا لان بالنعمه ديالك يا ربي اللي عطيتيني ان نقول لك يا ابي السماوي. علمني نتشاهى بحسب القلب ديالك والمجد الاسم ديالك، علمني نطلب الملكوت ديالك والبر ديالك في الاول، في اسم الرب يسوع امين.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق وحدك.
1: مستمعتنا، كنرحب بك على راديو معجزة، معك سامية في برنامج أنا وكوزينتي. مستمعاتنا، مرحبا بكم في الحلقة ديال اليوم من برنامج أنا وكوزينتي. الوصفة ديال هاد النهار هي كريم بالفخاز. للتحضير ديال هاد الوصفة خاص يكون عندنا 125 غرام ديال القشطة الطارية، 5 ديال الورقات ديال الجيلاتين، 120 غرام ديال الفريز، كاس صغير ديال عصير البرتقال، 60 غرام ديال السكر، وناخدو ياغورت يكون طبيعي اللي هو يكون في العبار ديالو 110 غرام، والتزيين نزينو بشوية ديال الفريز. نعاود المقادير: 125 غرام ديال القشدة الطارية، 5 ديال الورقات ديال الجيلاتين، 120 غرام ديال الفريز، كاس صغير ديال عصير البرتقال، 60 غرام ديال السكر، وياغورت طبيعي اللي فيه 110 غرام.

كنديروه في اناء اللي نقدروا نحطوه فوق البوطه، كنغليو هاد الخليط اللي خلطنا ديال الفريز وكنزيدو عليه الوراق ديال الجيلاتين، نخلطو كل شيء مزيان، من بعد كنحيدوه من فوق العافيه. قبل ما نحيدوه من فوق العافيه خصنا نتاكدوا مزيان ان الوراق ديال الجيلاتين دابو، فملي كيدوبو كنحيدوه من فوق العافيه وكنخليو هاد الخليط يبرد شويه. ملي كيبرد هاد الخليط ناخذو الياغورت الطبيعي اللي عندنا ونزيدو عليه ونخلطو كل شيء مزيان، من بعد نزيدو عليه الكريم فريش ونحركو مزيان حتى كيتخلط هاد الشيء كله، وناخذوه في الاطباق اللي غادي نقدمو فيها. ممكن يكون مول صغير على شكل دائري ولا على شكل مربع، يعني اللي عندنا في الدار متواجد. كنحطو فيه هاد الخليط اللي خلطنا وكنديروه في الثلاجه يبرد ممكن لمده 4 ديال السوايع ولا حتى كيبان لينا شد راسو. من بعد كنحيدو هاد الكريم ديال الفريز اللي وجدنا من الاطباق اللي حطيناها فيها وكنقدموها مزينه بالفريز من الفوق. نتمنى مستمعاتنا تكون هاد الوصفه عجباتك. موعدنا غدا على راديو معجزه في حلقه جديده من برنامج انا وكوزينتي.

0: مرحبا بكم ونخليكم على ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.
1: مستمعتنا مستمعينا مرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة في موضوع جديد من برنامج أنا حيرة على راديو معجزة. اليوم غنهضروا على الإدمان. ممكن رجاء تهضر لنا على ماشي ضروري قصتك انت مع الإدمان، ممكن قصة ديال الشخص كتعرفيه أو لا شي مرة كتعرفيها دازت من ظروف صعيبة، دازت من إدمان فتهضر لنا عليه. مرحبا بك معنا رجاء.
2: شكرا ليلى.
1: رجاء، شنو هما أنواع ديال الإدمان اللي كاينين في مجتمعاتنا بكثرة؟ يعني كنعرفوا كاينين بزاف ديال الأنواع لكن اللي موجودة بكثرة.
2: هو كاين بزاف الأنواع ديال الإدمان، ولكن شي بعض المرات حنا كنشوفوه يعني فقط يعني كنحدوه في المخدرات، لكن كنساو أن كاينين حوايج أخرى صغيرة ما كنردوش ليها البال ممكن أنها تكون إدمان. مثلا بحال الإدمان على المواقع التواصل الاجتماعي، إدمان على الماكلة، الإدمان على التلفازة، الإدمان على العادة السرية، الإدمان على شي حوايج

سلام المسيح. دابا كنجيو مره اخرى في حلقه اخرى كنبغيو نتلاقاو باش نزيد نكمل الشهاده ديالي، وكنتمنى من الرب يسوع المسيح باش تعجبكم وتكون بركه في حياتكم، امين. وفي ديك الايام عيطت لي واحد صاحبتي اللي كانت هي المديره ديال دوك الشباب اللي كانوا كيجيو للمغرب باش يقراو العربيه، وخبرتني باش نمشي لعندها للخارج باش نقريهم العربيه، وكانت فرصه مزيانه ليا ومشيت. ملي وصلت لدارها لقيت صاحبتها كاتي كتسناني في الباب، وداتني لدارها حيت صاحبتي كوني جاوها شي ضياف ومشات معاهم تساريهم بعيد من داك المدينه، ولكن وصات كاتي باش نبقى معاها داك النهار. ولكن اللي كنشوف من هذا الشيء وهي الخطة ديال الرب كانت عجيبة في حياتي، حيت الرب استخدم كوني وكاتي ورجلها دارول باش في داك النهار بالضبط نتعرف على الصديق ديالهم اللي هو الآن زوجي، يعني راجلي. مجدا للرب. ايوا في داك في الدار ديال كاتي دارو

0: ودارول حتى هما كان عندهم شي جوج ديال الضياف مغاربه شباب، وعيطوا على صديقهم اخر باش يجي. في الحقيقه كانوا غاديين يديروا واحد الاجتماع، وكانت فرصه مزيانه باش نكون معاهم. ومن بعد الغداء جا داك الصديق ديالهم اللي هو راجلي دابا، وجاو جوج ديال الخوت اللي كانوا كبار في السن وهما عرب من الشرق، وهما اللي تكلموا بجوج في داك الاجتماع. ودوزنا داك الاجتماع مزيان، وقال واحد فيهم ديال دوك الخوت اللي تكلموا: بغيت نعلمكم واحد ترنيمه اللي شجعتني في حياتي بزاف ديال المرات. ملي يكون عندكم ضيق او تجربه او مرض او حزن رنموها. وقال: انا غادي نرنم طرف بطرف وانتوما عاودوها مرايا. وهكاك حتى حفظناها، وانا دخلت لي فراسي في الحين، واخا ما كتبتها ما والو حتى لدابا. وهاد الترنيمه قديمه وكتظهر قوه المسيح، وهي مباركه. بغيت نكتبها هنا، اذا بغيتو حفظوها حفظوا الكلمات ديالها، راه غادي تشجعكم. وهادو هما الكلمات ديالها: ربي انت تستطيع كل شيء، ليس شيء غير مستطاع لديك. ربي انت تستطيع كل شيء، ليس شيء غير مستطاع لديك. كل شيء مستطاع لديك. عند كثرة همومي وألامي، عندما أرى الأبواب توصد أمامي. عند كثرة همومي وألامي، عندما أرى الأبواب توصد أمامي. أنت وحدك تفتح الأبواب. في صليبك فدائي وعزائي، في صليبك أرى الدواء لدائي. في صليبك فدائي وعزائي، في صليبك أرى الدواء لدائي. أنت وحدك لنبع العزائي. أمين. وهذه هي الترنيمة كلها. ملي وصلت صاحبتي لدارها، عيطت الكاتب في التليفون باش تجيبني عندها. ومشينا. كان ديك الساعات جا الليل، كنت فرحانة بزاف نشوفها، وحتى هي كانت فرحانة بزاف تشوفني. ولا غدا في الصباح عرفتني على التلاميذ اللي غادي نقريهم العربية. كانوا تقريبا شي 15 بهم. ايوا صاحبتي ورجلها عطاوني البرنامج ديال الدروس، وبديت كنقريهم. وفي نهار الحد كانوا كيتجمعوا في الكنيسة ديالهم باللغة الإنجليزية. وسولتني صاحبتي واش نبغي نمشي الاجتماع مع داك الصديق المغربي، حيث هو يقدر يترجم عليا بالعربية. وقلت لها واخا، وبدا يجي كل حد في الصباح باش نمشي معاه للكنيسة ديالو، وكان كيترجم عليا شنو كيقول الراعي بالكنيسة. كنت فرحانة وعجبوني بزاف الترانيم، واخا ما كنفهمش. واللي زوين بزاف هو كنت كنشوف الفرحة على الوجوه ديالهم كاملين، وعندهم واحد الضحكة بريئة بحال الضحكة ديال الدراري الصغار. كانوا بصح كيبان عليهم بينهما ولاد الله الحقيقي. وحسيت بحال الى انا في وسط العائله ديالي، كانت هديه من الرب. وحتى الاسم ديال داك الكنيسه كان هو ابا، يعني ابا، كان هو ابا يعني ابا بالعربيه، كيتعلق بالعائله بالمحبه بالاتحاد مع الاله. وهذا الشيء لمس قلبي. واحد النهار خرجت للبالكون باش نشوف شويه داك الشارع، وتبعتني كوني وبدات كتتكلم معايا، ولكن كان انا بالي غير مع الغرس اللي كان عندها تما. وتفكرت واحد الحلم كنت حلمته قبل ما نمشي عند كوني. وفي داك الحلم كنت في واحد البلاصه عاليه، وشفت البالكون عامر بالغرس وفيه الورد، وكانت فيه واحد المراه كبيره في عمرها وشعرها بيض كله، وكانت كتسقي داك الغرس. وبصح كوني كانت كبيرة في عمرها، وكان شعرها بيض كله، وعندها بزاف ديال الغرس. وعرفت بين داك الحلم من الرب. وقلت لكوني انا كيعجبني الغرس والورد بزاف، وقالت لي واخا من دابا الفوق تبقاي انتي تسقيه، وجاوبتها واخا، وحتى هي كان كيعجبها الغرس بزاف. ودوزت واحد المدة تما تقريبا شي 3 شهور ورجعت للمغرب، ومن بعد شي مدة قصيرة عيطوا لي مرة اخرى باش نرجع نقري تلاميذ اخرين، ورجعت وبديت كنقريهم. وفي هذه المرة كنت كنشارك البيت ديالي مع واحد البنت امريكانية سميتها بهية يعني بيغي، وكانت كتكلم بالشلحة مزيان مزيان، حيت كانت كتسكن في المغرب تنغير غير في الجبال، وكانت رسامة كترسم اللوحات وكتمشي تبيعهم في الرباط، هذيك هي الخدمة ديالها. ولكن كان عندها واحد الخدمة اخرى احسن، كانت كتخدم للرب في داك الجبال وداك العربية مع العيالات والدراري الصغار وبوحدها، كانت شجاعة وإيمانها قوي، الرب كان معها وحماها بزاف ديال المرات. شكرا للرب اللي موجود مع ولاده وكيحميهم فين ما كانوا حيت هو آمين. وهي حكت لي عاود بين واحد النهار كانت ركبة في واحد الكار باش تمشي لداك الدوار فين كتسكن هي، وقالت لي بين الكار كان غادي غير في الخلا وجبال وما كان والو، ما كان لا حوانت ولا ديور، وجاف في بالها واحد النوع ديال التفاح ما عمرها شافته في المغرب، كان غير في امريكا، وكان كيعجبها وتوحشاتو بزاف. ومن بعد بدات كتجيها الريحه ديالو في نيفها. وفي واحد الوقت وقف داك الكار وطلعت واحد المراه بوحدها بواحد السلة في يديها عامرة بالتفاح، كانت كتبيعو وشرات بهية التفاح، وصدق نفس التفاح اللي شحال هادي ما كلعتو هي، وبقات معجبة وكتقول منين جا هاد التفاح، منين خرجت هاد المرأة. وهي فهمات بين الرب عطاها هدية منه. بصح هادشي كيوقع شي مرات في حياتنا، الرب كيعطينا سؤال قلبنا كما كيقول كلام الرب، الرب يعطيكم سؤال قلبكم. وبالنسبة اللي كنشوف هذه معجزة. آمين.
1: يلا نقول سوا. رب

واخا يا اخوتي دابا انا غادي نوقف نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصه ديال الحياه ديالي، الشهاده ديال الحياه ديالي مره اخرى، ونشوفكم المره الجايه.

0: أنا اسمي غيث، أنا سوري، أقيم حاليا في أوروبا ومؤمن بالمسيح من قرابة 7 سنوات. السؤال اللي دائما بنطرح إنه لماذا المسيح، أو ليش اخترت المسيح لحتى أكون عم أتبعه بحياتي بكل المبادئ كل القواعد اللي هو قالها. إنه المسيح ببساطة قدم لي خط سير حياة، قدم لي مبادئ وقوانين تحترمني، تحترم إنسانيتي وتحترم الناس الثانيين. هذا على الصعيد البشري، لأنه هو ساعدني بأن تكون علاقاتي مع الناس مبنية بشكل صحيح على التعاليم اللي هو قاله. وعلى الصعيد الروحي، المسيح هو اللي قدم لي كل شيء روحي، كل دعم روحي، الغذاء الروحي الحقيقي لقيته بالمسيح وبالكتاب المقدس وبالإنجيل. فوق نكون عم نقرأ فيه للإنجيل مثلا عن المسيح، نشعر أنه هو كتاب حي، كتاب حقيقي بيحكي عن كل الأوجاع اللي احنا بنمر فيها، عن التجربة الإنسانية حقيقة ما حدا قدر وصفها قد ما وصف المسيح. لأنه ببساطة هو الله اللي بيعرف الشيء اللي هو صنعه كتير منيح، هو اللي بيعرف كيف يصلح الإنسان بعد ما سقط من جنة عدن. في كتير تغييرات اجت على حياتي من بعد ما أنا تبعت المسيح وردت أني يكون تابع لأله. هاي التغييرات يعني فيني بلش بأكبر وأهم شيء حسيت فيه مباشرة، هو فيني سميه السلام الداخلي. السلام الداخلي اللي هو أنا بعرف حالي أنا مين بالمسيح، بعرف حالي شو هو الخط اللي أنا مشيان عليه، هو خط واضح، الخط اللي رسم لي يا المسيح، هو أنه أنا الوقت كله بين إيدين أمينة، لأن المسيح قال بأنه هو يرعاني، الله يرعاني والله ناقشني على كف إيدي وحاميني بكل خطوة. نحن كسوريين مرينا بألام كتير كبيرة جراء الهجرة والحرب والنزوح. في سوريين كتير يعني عدوا 5 أو 6 بلدان بظروف خطرة لحتى وصلوا لمكان ممكن يبلشوا في حياة جديدة من بعد وقت طويل من الحرب. فالمسيح هو اللي كان عاطينا الأمان، هو اللي كان حامينا بفترة طويلة كتير، حاميني أنا شخصياً بفترة طويلة كتير، ولي خبرات كتيرة مع هالموضوع هذا. الشيء اللي بحب أقوله لكل حدا يكون عم يسمعني إنه الحياة كتير قصيرة، وقت كتير ما في لحتى نحن نكون عم نصلح علاقتنا مع الله مع الآخرين، لأنه هي علاقة صايرة أفقية مع الآخرين، علاقة رأسية مع الله. فما بعتقد في حدا تاني غير المسيح قادر أنه هو يصلح علاقتنا مع الله، قادر أنه هو يخلينا التواصل مباشر معه من بعد في علاقة انكسرت بيناتنا. هو الوحيد اللي قادر يصلحنا علاقتنا مع أخونا الإنسان على هاي الأرض، لأنه هو خلقنا كلياتنا كوحدة واحدة، خلانا يكون كلياتنا كخليقة لأله، نحن مشتركين بالهوية الإنسانية. والمسيح أكد بكثير من المواضع بأنه هويتك كإنسان هي محفوظة عند الله قبل ما تكون هوية دينية. فأنا بصلي لكل حدا هو عم يسمعني هلا بأنه فعلا تتخذ قرار حسبه صح، بأنه ترجع تبني علاقة انكسرت مع خالقك، مع مصدر الحياة، وحتى تستمتع بالحياة هلا وبالحياة الأبدية في الوقت اللاحق.
1: Aquí Radio Vida en 95.1. Acabas de escuchar un programa en árabe. Retomamos ahora nuestros programas en español.

0: El siguiente programa es en árabe y va a durar una hora. Después retomamos los programas en español.
1: Radio Mojiza, ma tmshish f tariq bouhdek.
2: Dua Umrah. طول الأيام دعاء مرأة صبورة وصبرها ينسيها البكاء تصرخ لله لأنها تعلم أن مع الله وحده الرجاء تترك وراءها أحزانها لأنها تعبت الاستياء تمنت ودت أن تشعر بلذة الاسترخاء تعبت الضعف الحزن ضيق الظلم وملة الخواء امرأة في فكرها ارتقاء تمنت وودت أن تشعر بلذة الاسترخاء تعبت الضعف الحزن ضيق الظلم وملة الخواء امرأة في فكرها ارتقاء تعلم أن صلاتها هي الدواء صلت فسمع الله قلبها الظمآن الذي يريد الارتواء الله صاحب سلطان السماء عوضها ومنحها كل ما تشاء أعطاها حتى أبسط الأشياء فأصبحت من أحسن النساء سلام وفرحة ظروف صعبة أجل لكن بقلبها سلام عم كل الأرجاء وغير كل الأجواء من بكاء إلى تصفيق هتاف بلغ السماء أصبحت من أحسن النساء سلام وفرحة ظروف صعبة لكن بقلبها سلام عم كل الأرجاء وغير كل الأجواء من بكاء إلى تصفيق هتاف بلغ السماء إذن لما البكاء؟ لما البكاء والعالم سيختفي كل الاختفاء ويوما ما سنلتقي مع الله في نقطة التقاء.

مرحبا بكم مرة أخرى مع حكيمة في برنامج سؤال. سلام لكل امرأة في شمال إفريقيا، فرحانة نشارك معكم حكاية جديدة وقعت مع ناس والكتاب المقدس عاود عليهم. غنشاركها معكم كما ديما في برنامج سؤال، واللي كنسمعوا فيها على أسئلة كيسولها الله لينا، حيت بزاف ديال المرات كنفكروا باللي غير حنا اللي عندنا أسئلة لله، لكن في هذا البرنامج غنسمعوا الأسئلة اللي عند الله لينا وأسئلة اللي عندنا لبعضياتنا. اليوم غنهضروا على واحد السؤال اللي تكلم عليه الإنجيل في متى الإصحاح 9 والآيات من 10-13، والآية 10 كتقول من اللي كان المسيح متكي في الدار جاو عنده بزاف ديال العشارين والخطاط، جاو وجلسوا حدا يسوع والتلاميذ ديالو. في الآية 11 فالريسيون بداو كيشوفوا وقالوا للتلاميذ علاش كياكل المعلم ديالكم مع العشارين والخطاط. في الآية 12 كيقولوا من اللي سمع يسوع قال ليهم ما كيحتاجوش الأصحاء للطبيب ولكن اللي مرض، سيروا تعلموا شنو هو أني بغيت الرحمة ماشي الذبيحة، حيت ما جيتش نعيط على الأبرار ولكن على الخطاط للتوبة. المسيح كان جالس هو والتلاميذ ديالو وجاو بزاف ديال الناس كيعيشوا في الخطية والعشارين، والعشارين هما اللي كانت الخدمة ديالهم كيجمعوا الضريبة من الناس للرومان، كانت السمعة ديالهم ماشي مزيانة حيت كانوا كيطلبوا من الناس أكثر من اللي خاص يطلبوا باش يخليوا ليهم شوية. داكشي علاش اليهود كانوا كيكرهوا العشارين. الفريسيين هما واحد الجماعة يهودية متدينة بزاف، كانوا ما كيبغيوش يجلسوا مع العشارين ومع الخطاط. منين شافوهم جالسين مع المسيح سولوا التلاميذ ديال يسوع علاش المعلم ديالكم جالس مع هاد الناس، واش ما كيعرفش باللي راهم خاطئين وما كيسواوش وما خاصش نتخلطوا معاهم؟ كيفاش معلم ديالكم يكون إنسان صالح ويجلس معاهم؟ هادشي اللي كيدير ماشي مزيان. المسيح منين سمعهم جاوبهم وقال لهم في الأول واحد المثل، قال لهم عندنا جوج نوع ديال الناس، وحدين مرض والاخرين صحاح، شكون كتظنوا اللي خاص الطبيب باش يداويهم؟ بالطبع هادوك اللي مرض واللي صحاح ما محتاجينش للطبيب. يعني بغى يقول لهم انا جيت للناس اللي هما عايشين في المرض والخطيه، غارقين في الادمان والسرقه والفساد والفقر والضعف، باش نحررهم ونغير حياتهم. داكشي علاش المسيح خلى الخطاط والعشارين يجيو ويجلسوا معاه. المسيح كان متكي وهما جاوا تكا وحداه في الدار مع التلاميذ، يعني المسيح ماشي غير جاوا عنده لكن قبلهم كما هما وما رفضهمش، قبلهم بالحب، والمحبة هي اللي كتغيرنا وكتغير كل واحد، خصوصا هما كانوا مرفوضين ومكروهين من الناس، فلقوا في المسيح أنه هو الشخص المهم وعنده مكانة كبيرة كيشوفوا فيه الناس معلم كبير، مرفضهمش وقبلهم. المسيح من بعد ما أعطاهم هذا المثال قال لهم بصراحة باللي هو جا باش يعيط على اللي خاطئين للتوبة ويغفر لهم، ماشي للأبرار، حيت اللي كيظن هو بار، يعني اللي كيظن هو مزيان وما كيدير والو، هو ما محتاج للغفران. اللي محتاج للغفران هو اللي كيعترف أنه خاطي ومحتاج للمسيح. الفريسيين حتى هما خطاط ومحتاجين للمسيح، لكن هما ما كانوش شايفين راسهم خطاط، هذه هي المشكلة، وحيت هما كيسحب ليهم راهم أبرار. فالمسيح ما جاش ليهم، جل اللي كيعترف باللي هو غلط. فالريسيين كان عاميهم التدين، كانوا تابعين الطقوس وقلبهم بعيد على الله، وحيت كون كانوا صالحين وناس أبرار ومزيانين كون كانت فيهم المحبة، وكون ما كانوش كيكرهوا العشارين والخطاط، كون حبوهم وقبلوهم وعاونوهم باش يتغيروا. لكن التدين ديالهم ما خلاهمش يشوفوا هاد الشي كامل، يعني أعماهم. الخطاط والعشارين جاو عند المسيح واتكاو في البلاصة اللي كان هو متكي فيها، حيت حسوا بالأمان، وباين كانوا كيتسناو غير يلقاو شكون يقبلهم ويحبهم، كانوا موجودين يتغيروا، كانوا عارفين راسهم كيديروا الغلط وما بغاوش يبقاو فيه، لكن ما لقاوش كيفاش حتى سمعوا على المسيح وجاو لعنده. اللي كيظن راسو راه مزيان وما فيهش الخطيه راه كيكذب على راسو. ما كاينش شي انسان في هاد الدنيا ما فيهش الخطيه، ما كاينش شي واحد ما محتاجش للمسيح. المسيح بغانا كاملين نجيو عنده، كيبغينا كيما حنا،
خاص غير نجيو بتواضع ونعترفوا بالحالة ديالنا، وهو كيبغينا، وهذا شي علاش جا على ودنا. سالات حلقتنا اليوم، وغنقول لكم واش كتعرف راه جا على ودي وعلى ودك؟ واش كتبغي تجي تكا حداه؟ يعني واش كتبغي المسيح يكون قريب ليك وفي حياتك؟ أجي لعنده وسول عليه. شكرا لاهتمامك واستماعك لنا، ونتلاقاو في حلقة جديدة من برنامج سؤال. وإلا بغيتي تتواصلي معنا هذا هو الرقم ديالنا 06-01-96-59-57 06-01-96-59-57. كانت معكم حكيمة من برنامج سؤال.

انا فتيحه، سميتي فتيحه، وبغيت نعطيكم الشهاده ديالي باش نشجع الناس ونشجع الخوت بهذه الشهاده، وكنطلب من الرب باش تكون بركه عليكم، بركه على حياتكم. دابا بغيت نرجع شويه للور. ملي كنت كنعيش في دارنا مع والديا من بعد ما امنت بالسيد المسيح، كما العاده جاب كفران من الجامع، وهاد المره كان كفران بزاف، وبدا كيعاود لينا بالامام قال ليهم في الجامع بين قاضي القضاة قال ديال مدينه صفرو ولدو كفر ولا مسيحي، وما خلا ما دار معاه وما بغاش يرجع للطريق، ودابا قاضي القضاة مفقوس ومحشم قدام الناس، وبا مسكين بقى حتى هو كيتفقس وكيقول هذه مصيبه وتحشيمه كبيره. هذا القاضي مهم بزاف وعنده الفلوس ولاباس عليه، ولكن ولده طيح له بقيمته، والناس في الجامع بقاو معجبين. وكان هذا الخبر واحد الصدمه كبيره لكل هذوك الناس اللي في الجامع. وفي ديك الساعه كنت كنفكر وكنقول في نفسي شنو غادي يوقع لي الا عرفوا انا وليت مسيحيه، ولكن الرب حفظني حتى لهذا الوقت باش تعرفوا الشهاده ديالي، لان هذه هي الاراده ديالو في حياتي. وكنشكر الرب يسوع اللي حماني وحما حتى ولد قاضي القضاة، راه حماه الرب يسوع المسيح. ومن اللي وقع له داك الشيء قالوا عليه كافر وجرى عليه باه من الدار، كانت الإرادة ديال الله، وتما راه تمجد اسم الرب. وهاد الشهادة اللي كنكتب لكم راه فيها كيتمجد اسم الرب، وكل واحد فينا عنده في حياته خطة من الرب، والخطات مختلفين، واللي مهم يتمجد اسم الرب في حياتنا، في حياة كل واحد فينا. وهذا الشيء كنعرفوه وكنقراوه في الإنجيل، ولكن خص يكون حلمنا هو مجد الله، كما كان حلم المسيح هو يخلصنا، غير حلم المسيح تحقق بموته على الصليب وتخلص كل اللي آمن به. وحنا تحقق الحلم ديالنا ولا مازال؟ كما شي وحدين كيحلموا باش يكون عندهم الطوموبيل والفيلا وزيد وزيد، كيديروا كل مجهودهم وكيقراو وكيتحقق الحلم ديالهم، هذا غير مثال. هكذاك حنا خصنا نديروا كل مجهودنا باش نكبروا في المسيح ونمشيو في الاراده ديالو ونثبتوا في الايمان باش يتحقق حلمنا في تمجيد المسيح، له المجد وكل الكرامه، امين. وما عمرني كنت كنتصور غادي يجي واحد النهار وغادي نتعرف على ولد قاضي القضاة، وجا هذا النهار. وفي واحد النهار قالت لي كوني بغيتك باش تعرفي واحد الراجل كبير وقديم في الايمان، وهو مغربي، ولكن شي بعض المسيحيين كيردوا بالهم منه حيث هو معروف وكيخافوا يتخلطوا معاه او يشوفوهم معاه. وداز شي ايام قصيره وجا عندنا وتعرفت عليه، وبالصح هو رجل ديال الله، هو كبير في السن وكبير في الايمان وقاري الانجيل مزيان، وتكلمنا مع بعضنا وبغى يعرف فين كيسكنوا والديا، وعطيته العنوان وتصابوا خواتاتو كيسكنوا في نفس المدينه فين ساكنين والديا، زعما هو كان بركه في حياتي من عند الرب. وهذا السيد هو السي المهدي قصارة اللي كانوا كيتكلموا عليه في الجامع، عاود لي طرف من الشهادة ديالو، وهي شهادة قوية غادي نعاودها لكم من بعد. وفعلا مني مشى للمغرب قلب على الدار ديال والديا حتى لقاهم وتعرف عليهم، وكان مرة كيمشي يزورهم. واخا هو رجل كبير ما كانش كيعجز، وكان كيبشر بخلاص يسوع المسيح فين ما مشى، وما كيخاف حتى من شي واحد، وما كيقدر يسكتو حتى شي واحد، حيت كان عارف بالتأكيد شكون هو إلهه، وهو إلهي حتى أنا. وطريقته في التبشير كانت عادية ومفهومة،
وحتى الصلاة ديالو كانت متواضعة، وكنت ما كنشبعش من الكلام ديالو، حيت هو كان ساكن في طنجة وعنده دار وهنا دار تانية، وكان خصو يجي كل شهرين أو 3 شهور هو ومراتو روسيتا. حتى هي كانت مؤمنة وكتخدم للرب بزاف، وكانت مستعدة لكل شيء مجانا، يعني فابور المجد يسوع المسيح. في وقت ما جاء وكان السي المهدي كيتجمع معنا يوم الحد، والروسيتا كتمشي للكنيسة حيت كيتكلموا نفس اللغة، والسي المهدي ما كانش كيعرف داك اللغة، وكانوا كيتفاهموا مع بعضهم غير بالفرنسية، وكان ديما هو اللي كيعلمنا من الكتاب المقدس. تعلمنا منه بزاف الحاجات في الإيمان وفي المحبة وفي السلوك اللي مزيانة في الحياة المسيحية. ورجلي كان كيقول لي هاد السي المهدي كان اعتبره الأب ديالنا الروحي. ومن بعد بدا يمشي يزور الوالدين ديال رجلي اللي كانوا ساكنين هنا في هاد البلاد، وكان كيبشرهم حتى هما، وكان ديما كيقول

الثلاثة ديال الملوك اللي كنت بغيت نقول، وهو السي المهدي كان كيعاود لينا بزاف د القصص من الكتاب المقدس، ولكن كان كيتكلم لينا على واحد الملك سميتو نبوخذ نصر في العهد القديم، وعاود لينا هاد القصة بزاف ديال المرات، وفي كل مرة كنت كنستافد بشي حاجة جديدة، وكنت كنشوف هاد القصة باتجاه مختلف، واخا نفس القصة بحال اللي كندور على واحد شجرة كبيرة ومن كل جهة كنشوف بشكل مختلف واخا نفس الشجرة. وشي مرات الرب كيبغي نسمعو شي حاجة من كلامه بزاف ديال المرات، يقدر يكون اكثر من ثلاثة ديال المرات، على حقاش الرب بغانا نتعلمو شي حاجة مهمة اللي تقدر تنفعنا. واخا يا خوتي دابا انا غادي نقف نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعو على القصة ديال الحياة ديالي والشهادة ديال الحياة ديالي مرة اخرى، ونشوفكم المرة الجايه.

مرحبا، أنا اسمي لينا. حابة أقول بس رحلتي كيف قابلت يسوع. هو غالبا مش أنا اللي قابلته، هو اللي إجاني، هو اللي اختارني. أنا كان عمري 15 سنة لما شفت المنام وإجاني يطبطب علي. كنت داخلة في اكتئاب عميق وكنت بحاول أخلص أيامها من حياتي، فهو إجاني وكان جنبي، كان جنبي في المواقف الصعبة كتير. أيامها ما كنتش فاهمة هو بيزورني ليش أو عايز مني شو. فلغاية ما كبرت الموضوع أخذ سنين، لغاية ما وصلت في مرة كان عمري 34 سنة 35، يعني من عمر 15 ل 35 هو بيكرر زياراته كل ما داقت فيني الدنيا. على 35 كنت جنب كنيسة، كنت ساكنة هناك، فكان في شخص من الأشخاص عايزني أترجم له في الكنيسة، فدخلت أترجم. فهناك قابلته، هناك عرفته. أنا قابلته قبل كده بس هناك عرفته، عرفت إنه ما كانوش يقولوا لي الحقيقة عن المسيح. ما كنتش أعرف، ما كانش حد يقول لي المسيح إيش بيعمل بالضبط أو المسيحية تدعو إلى إيش. لغاية ما هناك عرفت واخدت الكتاب ودورت، ولما قريت الكتاب وقريت الكتاب المقدس وشفت الآيات عرفت إنه هذا كلام من الرب، هذا كلام يليق للرب. ما ينفعش يكون الرب غير هيك. الرب محب وعايز ينشر محبة، بس في مملكة مش ماخدها الشيطان حاليا، فهي حرب روحية. بس لو تخيلت هيك للحظة، لو انه الكل ملتزم بهذه التعاليم اللي موجودة بالكتاب، قديش عالمنا حيكون حلو، قديش الدنيا حتكون بخير، والمجاعة والحروب اللي هربنا منها مش حتكون موجودة تاني. بعد الإيمان شو تغير فيها كلينا كامرأة شرقية جاية من مجتمع متدين، خلينا نقول مجتمع الست ما بتنحبش حب غير مشروط. هي لازم في عائلتها تجتهد، ترضي أمها وأبوها، تعمل تكون الأولى بالمدرسة. مع ربنا لازم في عبادات كتير لازم تعملها، لبس معين لازم تعمله عشان تنحب، عشان تنقبل. وبعدين لما ترتبط لازم تكون كمان بترضي الطرف الآخر عشان ما تلعنهاش الملائكة، فخلينا نقول، أو تكون مقبولة. فانصدمت لما لقيت إنه الرب حببني بحب غير مشروط لما عرفته، لمجرد إنه أنا بنته. أنا مش لازم أكون بمظهر معين، مش لازم أعمل حاجة معينة. هو حببني، هو مديني بنته بدون ما أعمل حاجة، بدون ما أديه شيء. وأنا زي أي حدا، يعني زي أخويا الرجل عنده بالضبط. إحنا الاثنين أولاده، ما فيش فرق أبداً. فأنا إلي كرامتي، إلي مكانتي كبنت الرب، وهذه المكانة والحب الغير مشروط أنا شيء غير متعودتش عليه، شيء داني قبول. بدل ما أنا دايماً بحاول أسعى أرضي الكل وحاسة إن ضاعت هويتي في الموضوع، كان كل اللي عليا بس إنه أنا أقوي علاقتي مع ربنا، أشوف نفسي بعيون تانية، بالعيون اللي هو شايفني فيها. ففرقت في حياتي جامد، صرت أحب نفسي أكتر، صار عندي ثقة بنفسي أكتر. فما يفرقش معايا كبيرة صغيرة، شكلي كيف هو، أنا محبوبة، أنا مقبولة. وهذا بالنسبة لي كان كافي. أنا حابة أوجه موضوعي أو رسالتي للستات التانيين. يعني أنا عارفة أنا كنت مكانكو، أنا عارفة الموضوع قديش صعب، وأنا عارفة قديش القيود اللي مفروضة عليكم. أنا بعرف قديش أنت بتحاولي، قديش أنت بتركضي، خايفة من العقاب الآخرة، خايفة من العقاب اللي بعد الموت، خايفة تخسري، خايفة إنه المجتمع ينظر لك بطريقة صعبة، خايفة. فما فيش حل لهذه المواضيع كلها، ما فيش راحة، ما فيش سلام نفسي. مش هتعرفي قيمة نفسك، انت مش شايفة قيمة نفسك، قيمة نفسك عم بتضيع، وانت عم بتحاولي ترضي الناس وترضي الرب اللي انت شايفتيه انه هو إلهك، لغاية ما تعرفي يسوع. يوم ما تعرفيه وصلتي للسلام النفسي وعرفتي المحبة، انت لقيتي محبة حتنشري محبة، هينعكس هذا عليك وعلى سلوكياتك. الغضب، اليأس، اللي خلينا نقول الإحباط المستمر الملازم للمرأة الشرقية، هذا حيختفي. الملازم لأي مرأة بتشوف إنه أكتر حاجة فيها ملفتة للنظر هو جسدها، أنا بقول اقري الكتاب المقدس، اعرفي يسوع عشان تعرف إنه أنت كمان
شبه، يعني لما خلقنا الرب خلقنا على على شبهه من ذكر وأنثى، فأنت كمان مثله. وقديش أنت بنت، وقديش أنت غالية، قديش دموعك غالية. هذا الكلام مش هتعرفيه إلا ما تعرفي يسوع.